شغلك اللي ما تيجي ما تسألي تيجي ما تجلس الصبح شغلك السمح مودي ما غير كنا بنقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد هذا واحد.